تيجي بيسين دواي خيو تقي وناس تساو بنا كخر سوى يبخرا كي وكان بيروس بانيفيكادور سوى بنا كستي كي كي برا كي تشو كي قمر كان خم سوى يبخرا كي وكي تخا تانت أخس بيسين تخشيس باي هوك أت هوك أتا كونا تخاني واس تسارا إنها ما كت هلا إنها ما كت سيوت أنت أخا هني خي كومبوستيبل تشي تخ هوك أت هما بس هذا ماس ماتيريا بريما سنيان وكا خاست هاك وكا نكستي إير خت تراك هني خي بورين تشي تخ لباس مارك روخا وكا توكا باش با ماتيريالس كنا كستي إير خت تاخرك حالو كم و هيچ من خر سوى يبخرا كي وكان بيروسي ويجا هني وانا كخ برودكت وانا كخ على خاتين شات خبتي سو سرا كي وتيوا وال خباج سوى انا كسيوا اكباش ببلوكيو سو كنا كوت كيها وكتا انا كخ كان بينيس تسي كتا سيب تسي نو سرا كي انا كخ هني ورنا كا وانا كخ بي بوكايا تخبتي سينا ميكرو امبريساريو سالتينيو سو بنا كستي برودكتوس كون سو بنا كخ لورا بخي ايو كنا كاب تاو كي تشاف كمات سايت ابخي هني وانا كخ على خاتين شات خبتي سين اكاديا دي لا مادري وكامور انا كانسا على خت اسينيال خا وتخريوا بيرخيتشورو انا كستي هني وتخيتي سسوا والي بينياسيتا خو بنا كخ سو توكن خان سوا يبخرا كي غوبيرنو ناسيونال لوكسا توكرو خيتشا سابخي وتخيا با خو اكي سينيو سي وا ماي ماي ا بلاسوس كون اتاكي انتيدادس فينانسيرا سو كانا كاتاكي كون بيروسا بانكوس خو بنا كخ خيتشا خا هني واستا سويت اب كيتي خو بنا كستي ما بيريودو دي غراسيا او خيتشا خا ماي بخرا كي لات كيلا كانك ما ما قاو خا باتشناكا وين تاوي خا وتخيا باتاكي ديبارتمنتو دي لا باسو كسا توكن ستي سرا كي خيتشا نياوا بوسير سمانا بارسيرو سراس كي تاكي ستانتا بنا كخا هايو كما تا خيتشا سرا كي بي استا مان كانيا نكات سي بانا كومبوستيبل انسوموس ميديكوس كانا كاس كون جاماسا بوريسين كارا كي كانا كخا والي وني كي بانيا وتشا واكي سي برما بيتاس كي تشا وتخبان سسا وي خيتشا كاباش با سيكتوريس بنا كخا سوايا بخرا كي كان بيروسا اسكاسي سو كاجوت كي بوني استا ماي ماي تشاني نكاستي ير حتا تاو كما كي بوني وكاو خيتشا هو لو بيكي بانيو كساتو كان هاو كيسي ساو ساو يا بخرا كاني وتخي تاني وك ام سرين هما خيتي كونا سوا كيس خاني اسكي تشاوي نانا كاها مايب تاسا ساو ارس بخرا كيم